0: بلكي ابتلو جان وهناسا هر دمي نوفيتا دهيتا سر اسماني من دلي من ليددت باش بزانا ليدانا دلي من هر بوتيا من تدفي وكي باخچيكي كوب هاتنا بهاري دجيد وكي چمككي كو ابقاوا خو آرام دبيد افينيا تا تجيك باقياني من جنو جيني ددد من تدفي نبو جوانيا چاوين تا نبو شيرينيا اخفتنا تا ليكو هر بو اوساطة دقل ناوي تدا دلي من بر اش آرامية دبيت من تدفي دشفين دريجو بيدنگ دا هزرو بيرين تا وكي ستران دا چاوين من دا اتبرسقن هر وكي دنيايك لمن دير بكذيد بيركرناتا هر نزكترين هفريا منا من تدفي اگر باو باران و ازمان همي تشتان بغورن افينا من بوتا ناغوريد چونكي او ادناف دلي مندانا وكي هستكيا بلكي وكي بشككا نويا اج اجيانا من جيگير بويا من تدفي حتى او روجا هناسين من بدو مهيدهن حتى او دمي كوچابين من روناهيا جهاني نبينن نوويتا هر دقل من بمينيك وكسترانكا كبن كو هرگيز جبيرا من ناچيد من تدفي چونكي پاش همي پيوان لپاش همي خونان لپاش همي روجو شبان راستيك هر دمينيت ددلي من هر بجارتيتا وقياني من جي ريكاوي برف تبا دجيد
1: بله دستت خوش بس
0: سباس هرچند انا شام درستاي اوي دبكم بس خراب لنا تهراتكي
1: متدفي
0: بله
1: تأكيد فيت كيف تتواصل كيريا أفين داره هو كاكي مادي
0: والله زاني راديو راستو خوي بس عندك جار أمروف طاقة شرمي بدأ تراخك
1: بلي
0: هل بد أجرك هنا كو أسوصاي بتمناف شعرت عشقي
1: أجر هنا برابتر أو شعرت تنفسي همي أفين دارينا
0: همي عشقا
1: تقول أجرك
0: هيكو تاني إيك هيا إيك من هيا أبجيك بري فيامكي أسجلك بيت أخبار من بابتك السياسي بو كو هندك كسان ولايان هولانا مانو تيقدانا هاري ما كردستان يتكرن أو من أو هيا من أو شعرية سر نجتمان بس
1: يعني تا أو شعرية تهمي همي أبين دولينا
0: بلي همي أبين دولينا
1: تنين سر والاتي نجتماني
0: من إيك هيا سر نجتمان
1: إيك تني
0: بلي آه
1: تقول بقمان عندك أجارتين لو مروف الشعراء أبيني
0: تنين سم قمان تدانينا البت أجر هناكو أس وان شعراء بنفسم لهندك جوريا أس مثلا تترين مخواري
1: بلي
0: دنيا عشقو كس لينيني أسب تاني مال شو
1: بجي تو فان شعره تو همي سر خود نفسي بجي فان شعره أفيني
0: وجي
1: سر أفين دارد نفسي
0: خودي نهمي لسر مبخونا چيت بيت شعرك بتاني لسر مبخو بيت من بس أو نئينا
1: أو نئينا
0: أتاني بوتي چكي أو أس هكا بخوينم أس بخونا شمخو أس كما قري سر كوچ كرنا سيبرات من بون إيكل ديف إيك و پشتی هنگ انرژیک پشتی وان کر خالات من بو هوار من بوی پچکینی اما نیش که کی با دلی را وسیا و تمام بو
1: خودش را زنی انشالله
0: گل میری هوا از گلک پیتیک چون رابو من او شعر لسروان بيسي بس نشم اي بينم تك تحمل ناك
1: جون عندك افيندورا غوت يا ترى مثلا بما هل بس تك بيجا ماذا فينا ماذا بيجا عندك افيندورا عاشق غوت يا ترى مصطفى
0: والله هبر سيارة كبرك برمتينيت بري سيهايبا
1: بل
0: كوتامين تمني من هنديا جارك هذه تشيمانوف تمني سنة لأيه
1: بل
0: تمني كبرك جندا
1: بل
0: شسو حف صالة
1: بل
0: يعني يازا صالة شو مازنترا بوازا صالة شو مازنترا قلت أسحس كنتو شعركي بو من بن بسي من قلت دي مقدمة كي بدأ فمين بوكيه أبا قلت بخده بسر منو خزانة من بيشكش من يو عزة قلت باش أبو من شعرك بو نبسي
1: بله
0: من داية شي جام بدا شون بدا كروب شعر من داية وابدي بشتي داد وازد روجك تلفونه من كرت قلت من ورا فلان جي أم رينا خواري بينك بين أخو بدين
1: بل
0: ولا أشم سحكمي أول وريا سحكمي بر من رابو خوب من ورك الفقيري موتي ها قلت بخدي بخدي شعرتا أم بيك
1: بر همينة يا
0: نكاجي قلت قلت چكاي ورا رينين بيشكي بين أخو بدين يكو شرباتي بخوين مثلا صحباتي بكين موتي بسارتا ليش ما راديو تبوك تشتكي بزرق جون باب خودي قوي خود مي
1: جون أمري صلافة ما جيبو هنا وهمي بغدارة جي هنا مدام شعر تهمي دور عشقين تقول ما ايك تاني
0: سر نشتمانا و ايك سر برايت منن
1: تقول ايك شعر تاني من سر خود شكرية سر عشقين او جي من القلخونين
0: اري والله من نائنا
1: بلوت اينا بما او شعر بما
0: خودي كاك شبان من او نائنا ومن او شعرين سر برايت خو من نبيسينا من او جنائنا افادو بلا
1: بل
0: تكا هردوكا وقتي عايز تخوينهم
1: اسبيت كما جديد افخان دناتا يا بهديني وكي امزاني كوتو شكركي دلي كردستاني
0: بلا
1: چند سالا كو جيانتا زاروكيني و شويرت و تو مازن بوي و تو هاتي دهوكي و سي سالا بيستو پين سالا دهوكي ايش تا كارتي كنا ويدابو كاسوراني اصر وكتا هاي
0: كاك
1: دامي تو تخيني هل بست مروزان بكي كنامي تو تراوسي يعني و بتا يلا كاب زحمات دابو كابوديني انا
0: ويجي روشي كتو مدى برادرك يا بابلا ويدي بيت
1: بل
0: بوشولك يا اسوم دائرك ريبا بارك تو بخير از اوي از نتني اصم بخيراتي سر چاوا از تاخفت ما يجي نمت اخفت قد بزحمت اريتو ايش برايت ميت فليت عن اي سي دي ولا
1: بوتا بوتا كيش شعر خوش يا دافو كاسوراني يا باديني بوتا
0: خدي كاك شبان
1: صنايت ما جدو يك
0: اي والله بيتك زاني ام بلا راس غوبي
1: بلا بلا راس غوينا بغوما
0: تشتك هي يعني نايت بشارتن دبوكا بعديني نيرميت دهيا.
1: ملي.
0: عفان راستيا.
1: إيه.
0: سوراني هيا بس نب وشكلو بيو رنكيا.
1: ملي.
0: أفجيك أبديا. بوشي دائما خودي جنابي سروك بارزاني خودي بارزيت.
1: إن شاء الله.
0: هول دا كو زمانك ستاندر كردي جيكن. بلا زمان فايدي تدابيت. بلا زمان هورامي تدابيت. سورانیش تدا بید، کرمانچی جوریش تدا
1: بید. از دو بیشم، اگر اوه اگر زمان اگر استاندارت ها بید، از بارم دا ام همی تیگو دو گین.
0: سیاست نا هلیم ام گین انجامه.
1: بونمونه، بونمونه، یعنی عرب، عربه، مصری و تونسی و مغربی و عراقی و سوری هلیم.

0: دفو كسورانية
1: بلا
0: والله دي أخوش بي قدر يبتي
1: بس يفيدارم يعني قدر تبقهي
0: أم تبقهين أم باديني بار بجا هم واقف فيها لكن يا جا أم تبقهي قدر جهيد
1: هذا أول دف من قلك أخوش شكي بوتي بسرهاتك سرفية چندي هيا
0: بل
1: حقت بس نايا تقوتم
0: بله تقوت
1: بس أبد وقت شعر من تشتك نبيسي
0: بله بله يا أوجي أميني أميني
1: أري أري
0: أمي أميني لا بوجب تبصي هذا إيش بلاك دي كانت
1: بله ليو تلسر ليو داني بعرامي وك بايكي قرم وشبيكي سارت هنا سكان ما انتي قلبون و ظلم بخيرائي ناوي توي خوين دوا لباوشم دا ونبوم لباوشت دا ونبوم ظلم بخيرائي ناوي توي خوين دوا لباوشت دا ونبوم وك من دالك كمالي خوي بدوزي دوا دستكانت بنرمي لسر بشتم همو ترسكان و دل راوكي كان مت لبير بردموا تاوه كانت قصيان كرد بشيويك كشوكان ناتوانن بلين هر جارك لتو نزيك دبم ظلم زياتر خول دست دادات ليو كانت وك شكر بهيواي نزيكم دكن بولاي خويان وك اوي هرگيز تير نابن لو نزيك بونا ويلا نيوان ماندا شو بآرامي دادا كويت هر دوكمان تنها ماينوا هر دوكمان تنها ماينوا لگرمي جستكان ماندا لگرمي جستكان

0: راديو دهوك جي هوا بو هوا
1: بيبسي ايكو حفتة بيز لتر بويب دوبيس بيز لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دوبيس بيز لتري فاكو سحكا بنقا باغيوه جوبة دازبا اينانا خلاطة نختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو بين سات زار دينار ججنا قازان
2: جمي بابت نتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهيكات افرين صدف تني بو صدف يچنكي او بهافركة ات موبيليات النافمان دا بجورها ديزاين شهانه و جاك دريش قلتي بهمي زوقا موبيليات اوفيسا شي تدفيد بو همي اوفيسات بردستن تا اوفيستي نبخشة هيا اهب باش ترين موبيليات بخشايت هاي دهر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات النافمال بابت رازاندنه و افانتشتا همه ديكورات چنه ديكورات النافمال و دريسنگ روم و همي جلد بحزو خوزين تا اها كده صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جياتوي بتا بدوشاكو و دوشاكو باليف اش براند نايوب صدف بو سخلم يولشتا و خواكو كيل ده فيجا بمفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوكي
1: بيبسي ايكو حفتة بيز لتر بويب دوبيس بيز لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دوبيس بيز لتري فاكو سحكا بنقا باغيوه جوبة دازبا اينانا خلاطة نختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو بين سات زار دينار ججنا قازانش دقال بيبسي
0: بو ريكلام كرنين راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47

0: Kristina bohçaya öhöp boş derin mobilyat et bohçaya et hayn deher elveri destekevi avaş laiki ve veca aksesuaratın nafmalı babadın razandını avantajda hama dekorat çınna dekoratın nafmalı ve dressing room o hemiji defhazu huziyente aha kada sadaf silibiş biramına çi sadaf silibiş ya taybete duşako ve duşako balif jbrandın nayaben sadaf bu sakhlam yolaşeta u khawako kil deve jobin ve سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوتي
1: والله اكثر من 5 لتر بو يبدو ب 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دو ب 5 لتر فكاو سحكا بنا خبا غوي جوبا دز بينانا خلاط النختينا كوبو هاي ويت جاتا مليون كوبين سات زار دينار ججنا قازانج دقال بيبسي
2: بو ريكلام كرنين راديو دهوت تايوانديه في جماري بكان 0705 225 47 74

bir kal ke edinü bala hud deme qizan bu kabere hoşumuz var tuş nebiyatle hoşumuz sar ki cuhaniye lele cuhaniye zehra mala hade radisatın min baketana من دردو كل اختياري تر ترى بقوتانا بركي تحيفام جاختياري

بتشكينا لذب بس بس بس وراج ودنيا دروينا ولد ناظم ذات جمشت معرض بشكاس فينا أبي قرشت تبخ زارينا جتبينا تقاضي كرب عالم ميرا ميرا بادشاه كرم رب جارينا لبرك خد تعالى قناه تعكو بك تنخرى

لاتك يا قرش ضاغي والبني واسيكا داري هذا بابنا خشي مولا بابي خبور كرا خذتك مخاني كردني بوغا زاقر كي تاخمي سنقو برا جوتي زرما مكا

راديو دهوك جي هوا بو هوا. دهوك راديو هستو هست بوينت بين هستو هست بوينت نا. بودي تنو قهداريا برنامه ونيترين وجيان مال التيك توك وفيسبوك راديو دهوك.

0: استنى بخچايا اوب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجو اكسسوارات نافمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمال و دريسنگ روم و هميج دبحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو بوليفك جبران دن نايوب صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل دي فيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني يبدوهوكي
1: كافي 5 لتر بو يبدو بس 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دو بس 5 لتر فكو سحكا بنقا باغيوه جبوبة داس فإنانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500,000 دينار ججنا قازانج دقال بيبسي
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايواندية بجماري بكن 0 505 225 47 74

بابيت وبمكن دعيتو نقرم دستي كسيتر من وام لنا واقرا او لقل كسي شيترا هيتش مالي مني تر توبمكن تو بابيت وبمكن دعيتو